أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا عبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في لو ووترز. انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إلي القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: تناول الطعام ليس مجرد وجبة بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.
2: بودكاست استكانة.
3: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
4: حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه. ما تفكرون مثلا تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلا أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
3: نحن أمانة تعاونا مع دار العام الإقامة وشؤون الأجانب، وأشكر طبعا سعادة الفريق محمد المري على تعاونه. تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في مارت دبي بحيث ان هي تجربه وبحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده البيومتريك في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5% من حالاتنا اللي هي الحالات المعتدة بالحياة. معظم الحالات اللي موجودة هي حالات بسيطة متوسطة، وبالتالي يتم التعرف على المريض المصاب. وحتى لو ما تم التعرف على المريض المصاب على أهمية الحادث اللي موجود أو الإصابة اللي موجودة لهذا المصاب، يتم نقله إلى أقرب وأنسب مستشفى بغض النظر عنده هوية ما عنده هوية، يتم التعرف عليه ومن ثم لاحقا يتم تحديد هذا المصاب من قبل الجهات المختصة.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

وتطلع على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك ومور كريفينجز من ماريوت بونفوي منقول شكراً للإمارات. خلال الأسابيع الماضية ومع التحديات في المنطقة، الشرطة بكل إمارات الدولة كانت حاضرة بسرعة، تنظيم، تأمين وإدارة لكل التفاصيل عشان الحياة تستمر بشكل طبيعي. نحن عم نعيش يومنا وهم عم بيسووا الاستثنائي عشان نحافظ على العادي. شرطة دبي اتعاملت مع أكثر من مليون اتصال بربع سنة، كل اتصال كان له رد وكل موقف كان له تقييم، ومع أي تغيير تنبيهات بتوصل فوراً وتوجيهات واضحة وفرق جاهزة، وهالشي هو اللي بيخلي كل شي ثابت وبيستاهل الشكر. شكراً للإمارات، لقيادتها ولكل رجال الشرطة اللي عم يحمونا كل يوم.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

0: العربية 99 بالتعاون مع هارديز وكوكر الإمارات بتقول شكرا للإمارات. عمال التوصيل أبطالنا المجهولين على الطرق طول الوقت ليل نهار، زحمة الصبح وتوصيلات آخر الليل وسط الزحمة وبالحر مهما كان اليوم خلال الأسابيع الماضية، بينما كنا مشغولين بحياتنا وعائلاتنا وآخر الأخبار هن استمروا رحلة ورا رحلة، طلب ورا طلب، بيوصلولنا كل شيء ليخلوا حياتنا أسهل. يمكن نغفل عنهم بس هن بيستاهلوا الشكر. شكرا للإمارات، لعمال التوصيل ولكل من يحرك تفاصيل حياتنا اليومية من حولنا. في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com. على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيكاوي وداخل المطعم. اطلب الآن. هنا تتحول الطموحات إلى واقع، تنمو مسيرتك المهنية وتزدهر أعمالك وتبني عائلتك مستقبلها. وفي كل مكان يتقدم بهذه السرعة تحتاج إلى بنك يواكبك. ويو بنك تأسس هنا في الإمارات ليساعدك على النمو والادخار والإنفاق والاستثمار بذكاء. ويو بنك دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بنك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
0: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان يبي يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: من فريدوم لا لا فرخص حتى 50% على باقات مختار فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عالية لا تلين ولا تستكين.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: تناول الطعام ليس مجرد وجبة، بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي، المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة، يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.
3: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتيه، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: الجاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسسي محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك نقول شكرا للإمارات. في أغلب الأوقات ما نشوف جنودنا، ودولة مثل الإمارات دولة سلام ما تحتاج نشوفهم كل يوم. ما يدورون الأضواء ولا الضجيج، لكنهم موجودين دائما بهدوء، يحمونا من الخلف كل يوم، يحرسون سمانا، يحافظون على حدودنا، ويشتغلون مع شركائنا عشان تظل الإمارات آمنة وتظل الحياة ماشية، المطارات مفتوحة وعيالنا بخير. نحن نعيش يومنا بشكل طبيعي لأنه في ناس اختارت تحمينا، وخلف الكواليس في منظومة كاملة تحمينا. يمكن ما نلاحظها لكن نحس فيها إحساس الأمان والاستقرار. هذا شيء يستاهل الشكر. شكرا للإمارات، لقيادتها ولكل أفراد قواتنا المسلحة. نفتخر أن نقول هذا مو بلد نعيش فيه، بل هذا وطن.
1: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة، وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
3: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
2: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقٌ. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 9.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز في الإمارات. وحدتنا أساسنا، استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا hardees.ae.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز في الإمارات. وحدتنا أساسنا. استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا hardees.ae.

0: بودكاست استكانة.
1: سمعت إمارة دبي من أهم الأمور اللي احنا نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض بيت الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائيات، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما ناخذ الموضوع كاستثمار أو ناخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات إسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، نحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارة دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات الموجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
2: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
1: الحمد لله.
2: من قبل البلد.
1: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الله يحفظكم ويحفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: العربية 99
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: 4-4
2: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: هنا الإمارات، وطن الأحلام الكبيرة والإنجازات الأكبر، حيث يتحول الطموح إلى واقع. هنا تأسس ويو بانك تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لنكون إلى جانب كل فرد وكل عائلة وكل مشروع يسهم في بناء مستقبل الوطن. ويو بانك دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بانك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك ومور كريفينجز من ماريوت بانفوي. نقول شكرا للإمارات. خلال الأسابيع الماضية أكثر من مليون مسافر مروا عبر مطارات الإمارات بأمان وهدوء وبتنظيم يتكيف مع كل لحظة مثل ما تعودنا من الإمارات. وراء الكواليس في شغل كبير ما نشوفه، تخطيط، تنسيق، قرارات على مدار الساعة، والعالم يراقب المنطقة، لكن نحن نعيش في مكان ثابت منظم ومستعد لبكرة، وهذا شيء يستاهل الشكر. شكرا للإمارات لقيادتها ولكل فرق الطيران والمطارات اللي يضمنون رحلاتنا بأمان مهما كانت الظروف.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio rsvp.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: تناول الطعام ليس مجرد وجبة، بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي، المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة، يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.
1: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات ايلاند.ae.

0: العربية 99 بالتعاون مع هارديز وكوكر الإمارات بتقول شكراً للإمارات. في إحساس جميل لما تدخل فندق أو مطعم بالإمارات وكل شي يكون مظبوط. الترحيب، الاهتمام بالتفاصيل، الإحساس إنك بالمكان الصح. قطاع الضيافة بالإمارات بيصنع هاللحظات كل يوم بدون استثناء، من أول استقبال لآخر وداع. الفرق بيصنع الناس، بيحولوا الإقامة لتجربة والزيارة لذكرى، وهيدا الشيء الإمارات تتفوق فيه دايما وبيستاهل الشكر. شكرا للإمارات ولكل الأبطال خلف هالخدمة، للابتسامة وللاهتمام ولكل لحظة جميلة بتضيف معنا لحياتنا.
1: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دبل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة. اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: أجمل الأماكن.
1: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.
1: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك منقول شكراً للإمارات. في أصوات بتوقف كل شيء وفجأة كل شيء بيتغير. في كل أنحاء الإمارات فرق الإسعاف عم تستجيب لآلاف الحالات يومياً، توصل خلال دقائق مستعدة لكل شيء، حالات قلب، إصابات. فرق مدربة على أعلى مستوى عم تتعامل مع أصعب اللحظات، عملهم ضغط وغير متوقع، وفي أوقات عم بيكون فيها عدم اليقين هو المسيطر. جاهزيتهم بتصنع الفرق، لأنه أول ما يوصلوا العلاج بيبدأ، مجرد وجودهم طمأنينة، وهالشي بيستاهل الشكر. شكراً للإمارات، لقيادتها ولكل فرق الإسعاف على خبرتهم وجهودهم لحمايتنا كلنا.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيكاوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
2: العربية 99 بالتعاون مع هارديز وكوكر الإمارات بتقول شكرا للإمارات. عمال التوصيل أبطالنا المجهولين على الطرق طول الوقت ليل نهار، زحمة الصبح وتوصيلات آخر الليل، وسط الزحمة وبالحر مهما كان اليوم خلال الأسابيع الماضية، بينما كنا مشغولين بحياتنا وعائلاتنا وآخر الأخبار هن استمروا رحلة ورا رحلة، طلب ورا طلب، بيوصلولنا كل شيء ليخلوا حياتنا أسهل. يمكن نغفل عنهم بس هن بيستاهلوا الشكر. شكرا للإمارات، لعمال التوصيل، ولكل من يحرك تفاصيل حياتنا اليومية من حولنا.

0: بودكاست استكانة.
1: نحن طبعا طبيب طوارئ، عندنا سيارات أطباء موجودين في الميدان.
2: أطلبيني دكتور
1: هنا
2: سيارة الدكتور أو سيارة العناية المركزة المتنقلة،
1: شو الفرق بينها وبين السيارات الثانية البدائية؟ يمكن بعض الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها في البداية، يمكن نحن كنا نحط أجهزة الانعاش القلب الرئوي الأوتوماتيكي في السيارات المتقدمة اللي كانت عندنا في العناية المركزة. اليوم أمانة كل سياراتنا عندنا هالأجهزة الموجودة، على أساس أن نحن نقول الستاندر أو المعايير اليوم موجودة وموحدة وهي متخدمة. نوعية الأجهزة اللي موجودة في السابق، خلينا نقول اليوم ركز على السيارة، اليوم نحن تركيزنا أمانة على البشر وعلى النوع التخصص اللي موجود والتدريبات والتعليم اللي موجود وإمكانيات اللي اليوم يقدر يقدمها للمريض المصاب في مختلف الحالات اللي موجودة. نحن كبروتوكول معين أن سيارات الإسعاف العادية على سبيل المثال يوصلون لبلاغ معين عند ألم في الصدر، تتضح أنه والله مثلا من خلال معاينة الشخص المبدئي الشخص هذا عنده ذبحة صدرية أو داخل فيه سكتة قلبية، خلال هالفترة يتم طلب دعم اللي هي العناية المركزة. العناية المركزة عندنا 6 سيارات عناية مركزة موزعة في إمارة دبي استراتيجيا وجغرافيا، بحيث ان اليوم نحن نقدر نستجيب لهذه الحالات. الكادر البشري اللي اليوم اللي موجود في سيارة العناية المركزة عنده اليوم إمكانيات، صلاحيات، أدوية وعقاقير معينة ممكن يقدمها أكثر عن المسعف العادي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز في الإمارات. وحدتنا أساسنا. استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا hardees.ae.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إلي القابضة.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
2: أجمل الأغاني العربية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: كان عندك فكرة ثم أصبحت مشروعا، لأن في الإمارات صناع المستقبل لا ينتظرون الفرص بل يصنعونها. لذا صمم ويو بانك، منصة مصرفية لرواد الأعمال والشركات لتنطلق أسرع وتنمو بذكاء. لسنا مجرد بنك لأعمالك بل شركاء في نجاحك. ويو بانك، دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بانك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك منقول شكرا للإمارات. لما نحن نهرب من الخطر هم بيركضوا له، لما منشوف دخان أو نسمع إنذار فرق الدفاع المدني بتكون وصلت قبلنا. كل يوم آلاف البلاغات بتم التعامل معها، حرائق بتنتهي خلال دقائق ومواقف بتم السيطرة عليها. حتى مع الضغط مستواهم ما بيتغير، بيوصلوا بهدوء، بيسيطروا بسرعة، والأهم إنهم بيحمونا. يمكن ما نلتقيهم لكن نحن بأمان لأنهم موجودين، وهالشي بيستاهل الشكر. شكرا للإمارات، لقيادتها ولكل فرق الدفاع المدني في دولة الإمارات.
1: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: سوره.
1: في توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبو ظبي، بدأت الهيئة بتنفيذ تعديلات تنظيمية على صيد الأسماك وتسويقها لعام 2026 دعما لاستدامة مواردنا البحرية.
2: تواصل شرطة دبي جهودها في تعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة من خلال حمل الطرق خادمة، واللي هدفها الحد من السلوكيات المخالفة لقانون السير والمرور في المناطق السكنية مثل السواقة بتهوى أو استخدام السيارات بطريقة تزعج السكان.
3: في خطوة تعكس ريادة دبي في تمكين أصحاب المهم، تم اعتماد ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع بالإشراف من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم وتزامن مع أسبوع الأصم العربي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد: المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن حتى لا تكون هما عليه. عبد الله بن زايد يؤكد دعم الإمارات للإجراءات السيادية التي تتخذها البحرين لحماية أمنها الوطني. ملك البحرين يؤكد رفض التدخل الإيراني ويشدد على وحدة الصف وحماية الأمن الوطني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. في إطار رؤيته المستمرة لمفهوم القيادة والمسؤولية العامة، شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على أن المسؤولية في جوهرها ليست موقعا أو سلطة، بل أمانة تجاه الوطن بكل مكوناته. ودون سموه في حسابه على منصة إكس تحت عنوان علمتني الحياة أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أمينا، المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أمينا، الأنانية في النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة، لأن الوطن لا يتجزأ. المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن، كل الوطن، حتى لا تكون هما عليه. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعم دولة الإمارات الكامل للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها ومكتسباتها الوطنية في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة. وشدد سموه على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكدا دعم دولة الإمارات الثابت لمملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الوطني واستقرارها. في سياق متصل، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف زيف من باعوا ضمائرهم العدو للعدو، مشددا على أن الوطن فوق الجميع وأن مملكة البحرين أمانة في أعناق أبنائها جميعا. وقال جلالته في حديث لوسائل الإعلام: إن المحنة التي مر بها الوطن كشفت الوجوه وأسقطت الأقنعة حين تعرضت مملكة البحرين لعدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها. إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية والتي تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وانتهاكا واضحا لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية، ترفض مملكة البحرين بشكل قاطع الادعاءات الإيرانية التي تفتقر إلى المصداقية، وتؤكد أن محاولة تصوير الإجراءات القانونية والسيادية على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان إنها تمثل تسييسا مرفوضا وتضليلا متعمدا للحقائق. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية مجددا على ضرورة التزام إيران بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتدعوها إلى وقف سياساتها التصعيدية وتصريحاتها غير المسؤولة واحترام سيادة الدول والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية. قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارلوتا وولف يوم أمس إن حرب إيران تضغط على عمليات المساعدات الإنسانية في مناطق أخرى بصورة متزايدة. وذكرت وولف أن الوضع غير الآمن حول مضيق هرمز زاد من تكاليف الوقود والشحن وتسبب تأخرا في النقل، وأضافت كل دولار إضافي في تكاليف النقل يعني أن لدينا دولارا أقل من أجل اللاجئين أو مساعدة أشخاص أقل. بالعودة إلى أخبار الإمارات، أطلقت دائرة الشارقة الرقمية برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة ضمن جهودها في تمكين كوادر حكومية قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة ومستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN منى سليماني إداري تنفيذ تنمية بشرية في دائرة الشارقة الرقمية.
5: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي. يهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات نوعية تجمع بين المهارات القيادية والتقنية وتؤهل المشاركين لتصميم وتنفيذ مبادرات تحول رقمي مبتكرة ترتكز على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات. نؤمن بأن التحول الرقمي الحقيقي لا يبدأ بالتقنيات فقط بل بالإنسان القادر على توظيفها بوعي وكفاءة. نركز على إعداد قيادات تمتلك الفكر الاستراتيجي والمرونة في التعامل مع التحديات المتسارعة. كما يأتي البرنامج انسجاما مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028 التي تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج. بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و16 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات ايلاند.ae.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي وعمل فيا معروف عالطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك ومول كريفينجز من ماريوت بونفوي بتقول شكرا للإمارات. في إحساس جميل لما تدخل فندق أو مطعم بالإمارات وكل شي يكون مثالي، الاستقبال، الاهتمام بالتفاصيل، الإحساس إنك بالمكان الصح. قطاع الضيافة بالإمارات بيصنع اللحظات كل يوم، من أول ترحيب لآخر وداع. الفرق بيصنعوا الناس، بيحولوا الزيارة لتجربة واللحظة لذكرى، وهيدا الشيء الإمارات تتقنوا بتميز وبيستاهل الشكر. شكرا للإمارات ولكل الأبطال خلف الخدمة يلي بيصنعوا الابتسامة والمعنى بحياتنا.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
0: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الله يحفظكم ويحفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: العربية 99
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي ويجود بحر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين.

0: احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيكاوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
2: العربية 99.
3: العربية 99.
2: الموسيقى أولا.
4: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: في توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الكفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبو ظبي، بدأت الهيئة بتنفيذ تعديلات تنظيمية على صيد الأسماك وتسويقها لعام 2026 دعما لاستدامة مواردنا البحرية.
2: تواصل شرطة دبي جهودها في تعزيز السلامة المغورية وجودة الحياة من خلال حمل الطرف خادم، واللي هدفها الحد من السلوكيات المخالفة لقانون السير والمرور في المناطق السكنية مثل السواقة بتهور أو استخدام السيارات بطريقة تزعج السكان.
3: في خطوة تعكس ريادة دبي في تمكين أصحاب المهم، تم اعتماد ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع بالإشراف من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم وتزامن مع أسبوع الأصم العربي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. دون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في حسابه على منصة إكس تحت عنوان علمتني الحياة أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أمينا. المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أمينا. الأنانية في النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة، لأن الوطن لا يتجزأ. المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن، كل الوطن، حتى لا تكون هما عليه. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعم دولة الإمارات الكامل للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها ومكتسباتها الوطنية في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة. وشدد سموه على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكدا دعم دولة الإمارات الثابت لمملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الوطني واستقرارها. أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة أن ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها كشف زيف من باعوا ضمائرهم للعدو، مشددا على أن الوطن فوق الجميع وأن مملكة البحرين أمانة في أعناق أبنائها جميعا. وقال جلالته في حديث لوسائل الإعلام إن المحنة التي مر بها الوطن كشفت الوجوه وأسقطت الأقنعة حين تعرضت مملكة البحرين لعدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها. أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية والتي تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وانتهاكا واضحا لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. أكدت دولة قطر أهمية القضاء على العنصرية والتمييز العنصري بجميع مظاهره وأشكاله داعية إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والاحترام المتبادل لمواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك في بيان دولة قطر خلال الاجتماع غير الرسمي للجنة القضاء على التمييز العنصري الذي عقدته مع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المنعقد بجنيف. قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارلوتا وولف إن حرب إيران تضغط على عمليات المساعدات الإنسانية في مناطق أخرى بصورة متزايدة. وذكرت وولف أن الوضع غير الآمن حول مضيق هرمز زاد من تكاليف الوقود والشحن وتسبب تأخرا في النقل. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: تعرف الأمهات ما هو الأفضل لطفلها، لأنهن تتسوقن دائما في محل الأطفال، حيث يمكن لهن الحصول على خصم يصل إلى 70% على أفضل أزياء ومستلزمات الأطفال. نعم، في محل الأطفال. قومي بزيارة أقرب متجر لمحل الأطفال اليوم. تسوق سعيد.
3: بودكاست استكانة.
4: صرت أمريكا وشفت التجربة الإسعافية عندهم هناك، شو الاختلاف اللي بيننا وبينهم؟
5: اليوم خلينا نقول على مستوى الصعيد العالمي في تجهيز السيارات الإسعاف، أقدر أنا أكد لك اليوم نحن كمؤسسة بين خدمات إسعاف كل سيارات الإسعاف لنا سيارات مجهزة بكل الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة. في أمريكا يمكن ما شفنا هذا الشيء، عندهم نوعين من سيارات الإسعاف، عندهم سيارات إسعافات بسيطة وعندهم سيارات إسعاف متقدمة. نحن هني لله الحمد بتوجيهات اليوم الحكومة الرشيدة أن اليوم نكون أفضل عالمي، كل سيارات الإسعاف فيها كل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. اليوم ما نعتمد فقط على السيارات، اليوم التعليم والتطوير والتحسين موجود والتركيز موجود على الكوادر التخصصية. نفوض لهم بعض الصلاحيات اللي موجودة، نمكن لهم، ندربهم، نعلمهم، وكذلك نرسلهم خارج دولة الإمارات للاطلاع على أفضل المنصات، للاطلاع على أفضل معارض المؤتمرات وحضور المؤتمرات للاستفادة من هذه التجارب، ومن ثم جلب الاستفادة إلى دولة الإمارات ونشوف شو اللي اليوم يتكيف معنا في دولة الإمارات، بحيث أن نحن ما نقلد شخص أو جهة معينة، لا، اليوم نحن نحدث ثورة إسعافية جديدة في على مستوى العالم.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسسي محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: وفر وقتك واستمتع بتجربة تسوق أذكى مع خدمة انصح وانطلق من تعاونية الشارقة. التسوق صار أسهل وأسرع من أي وقت مضى. خلال جولتك في المتجر امسح مشترياتك بنفسك مباشرة من هاتفك بكل سهولة وسلاسة. اختر منتجاتك انصحها فورا، وعند الانتهاء توجه مباشرة إلى منطقة الدفع. كل ما عليك هو مسح رمز الكيو آر وإتمام العملية خلال ثوان بدون طوابير بدون انتظار. تجربة ذكية وسريعة ومريحة. امسح وانطلق مع تعاونية الشارقة. تسوق أسرع، تسوق بذكاء. تطبق الشروط والأحكام.
2: تناول الطعام ليس مجرد وجبة بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي، المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة، يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: راتبك ينمو أكثر ومدخراتك تزدهر بذكاء ومستقبلك المالي يتقدم بثقة. تأسسنا هنا في الإمارات تحت إشراف المصرف المركزي. لسنا مجرد بنك، بل نحن هنا لنكون سندك. ويو بنك، دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بنك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
2: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج. بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك، ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
3: يوم الدنيا تسأل كيف ترد الإمارات، نقول بالإنجازات. في مصانع تروض المستحيل، في خطوط انتاج نبضها ما يعرف السكون، في اللي يطلع من هالأرض ويوصل لكل أرض. الصناعات عندنا مو بأرقام نحسبها، هي أمان نعيشه ونضمن فيه المستقبل. الإمارات أسس راسخة وبناء مستمر. تعالوا خلك جزء من القصة، اصنع في الإمارات من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

0: صمت بلا صورة.
1: في توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبو ظبي، بدأت الهيئة بتنفيذ تعديلات تنظيمية على صيد الأسماك وتسويقها لعام 2026 دعما لاستدامة مواردنا البحرية.
2: تواصل شرطة دبي جهودها في تعزيز السلامة المغورية وجودة الحياة من خلال حمل الطرق خادم، واللي هدفها الحد من السلوكيات المخالفة لقانون السير والمرور في المناطق السكنية مثل السواقة بتهوى أو استخدام السيارات بطريقة تزعج السكان.
3: في خطوة تعكس ريادة دبي في تمكين أصحاب المهم، تم اعتماد ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع بالإشراف من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم وتزامن مع أسبوع الأصم العربي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. دون صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في حسابه على منصة إكس تحت عنوان علمتني الحياة أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أمينا. المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أمينا. الأنانية في النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة، لأن الوطن لا يتجزأ. المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن، كل الوطن، حتى لا تكون هما عليه. نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، نشر سموه اليوم مقطع فيديو يحتفي بشجرة الشعلة المعروفة بأغصانها العريضة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية، وتزهر عادة في شهر مايو من كل عام لتتزين بها مدينة دبي حتى نهاية شهر مايو. وقال سموه: في دبي تزهر شجرة الشعلة في الصيف لتتجدد بها الحياة في بيوتنا ومجالسنا وشوارعنا وحدائقنا، وتزهر معها مدينة لا تعرف إلا الحياة والجمال. هذا ووجه سموه بتكثيف زراعتها. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعم دولة الإمارات الكامل للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها ومكتسباتها الوطنية في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة. وشدد سموه على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكدا دعم دولة الإمارات الثابت لمملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الوطني واستقرارها. أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية والتي تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وانتهاكا واضحا لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارلوتا وولف إن حرب إيران تضغط على عمليات المساعدات الإنسانية في مناطق أخرى بصورة متزايدة، وذكرت وولف أن الوضع غير الآمن حول مضيق هرمز زاد من تكاليف الوقود والشحن وتسبب تأخرا في النقل. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا. وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في نو ووترز.
1: يوم الدنيا تسأل كيف ترد الإمارات، نقول بالإنجازات. في مصانع تروض المستحيل، في خطوط إنتاج نبضها ما يعرف السكون، في اللي يطلع من هالأرض ويوصل لكل أرض. الصناعات عندنا مو بأرقام نحسبها، هي أمان نعيشه ونضمن فيه المستقبل. الإمارات أسس راسخة وبناء مستمر. تعالوا خلك جزء من القصة، اصنع في الإمارات من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
2: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز. في الإمارات وحدتنا أساسنا. استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا hardees.ae.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: العربية 99 بالتعاون مع هارديز وكوكر الإمارات بتقول شكراً للإمارات. في إحساس جميل لما تدخل فندق أو مطعم بالإمارات وكل شي يكون مظبوط. الترحيب، الاهتمام بالتفاصيل، الإحساس إنك بالمكان الصح. قطاع الضيافة بالإمارات بيصنع هاللحظات كل يوم بدون استثناء، من أول استقبال لآخر وداع. الفرق بيصنعوا الناس، بيحولوا الإقامة لتجربة والزيارة لذكرى، وهيدا الشيء الإمارات تتفوق فيه دايماً وبيستاهل الشكر. شكراً للإمارات ولكل الأبطال خلف هالخدمة، للابتسامة وللاهتمام ولكل لحظة جميلة بتضيف معنا لحياتنا.
1: تعرف الأمهات ما هو الأفضل لطفلها، لأنهن تتسوقن دائما في محل الأطفال، حيث يمكن لهن الحصول على خصم يصل إلى 70% على أفضل أزياء ومستلزمات الأطفال. نعم، في محل الأطفال. قومي بزيارة أقرب متجر لمحل الأطفال اليوم. تسوق سعيد.
2: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
3: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
2: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
4: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

50% على باقات مختارة من فريدوم. الأحسن تفضل على قوة الخصم حتى 50 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: في توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الكفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبو ظبي، بدأت الهيئة بتنفيذ تعديلات تنظيمية على صيد الأسماك وتسويقها لعام 2026 دعما لاستدامة مواردنا البحرية.
2: تواصل شرطة دبي جهودها في تعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة من خلال حمل الطرق هذه، واللي هدفها الحد من السلوكيات المخالفة لقانون السير والمرور في المناطق السكنية، مثل السواقة بتهور أو استخدام السيارات بطريقة تزعج السكان.
3: في خطوة تعكس ريادة دبي في تمكين أصحاب المهم، تم اعتماد ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع بالإشراف من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتزامن مع أسبوع الأصم العربي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن حتى لا تكون هما عليه. حمدان بن محمد يحتفي بشجرة الشعلة ويوجه بتكثيف زراعتها. عبد الله بن زايد يؤكد دعم الإمارات للإجراءات السيادية التي تتخذها البحرين لحماية أمنها الوطني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. في إطار رؤيته المستمرة لمفهوم القيادة والمسؤولية العامة، شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على أن المسؤولية في جوهرها ليست موقعا أو سلطة، بل أمانة تجاه الوطن بكل مكوناته. ودون سموه في حسابه على منصة إكس تحت عنوان علمتني الحياة أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أمينا. المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أمينا. الأنانية في النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة، لأن الوطن لا يتجزأ. المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن، كل الوطن، حتى لا تكون هما عليه. نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، نشر سموه اليوم مقطع فيديو يحتفي بشجرة الشعلة المعروفة بأغصانها العريضة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية، والتي تزهر عادة في شهر مايو من كل عام لتتزين بها مدينة دبي حتى نهاية شهر يوليو. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم: في دبي تزهر شجرة الشعلة في الصيف لتتجدد بها الحياة في بيوتنا ومجالسنا وشوارعنا وحدائقنا، وتزهر معها مدينة لا تعرف إلا الحياة والجمال. وخلال لقائه مع أعضاء فريق عمل من بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والساحات الترفيهية والحدائق العامة بدبي، مع توفير الشتلات وتوزيعها على الراغبين بزراعتها في منازلهم أو مزارعهم. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعم دولة الإمارات الكامل للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها ومكتسباتها الوطنية في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة. هذا وشدد سموه على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكدا دعم دولة الإمارات الثابت لمملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الوطني واستقرارها. إلى ذلك، أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية والتي تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وانتهاكا واضحا لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية: ترفض مملكة البحرين بشكل قاطع الادعاءات الإيرانية التي تفتقر إلى المصداقية، وتؤكد أن محاولة تصوير الإجراءات القانونية والسيادية على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان إنها تمثل تسييسا مرفوضا وتضليلا متعمدا للحقائق. هذا وأكدت وزارة الخارجية البحرينية مجددا على ضرورة التزام إيران بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتدعوها إلى وقف سياساتها التصعيدية وتصريحاتها غير المسؤولة واحترام سيادة الدول والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية. لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إلى أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران عندما تنتهي المهلة التي منحها القانون للرئيس والبالغة 60 يوما قبل أن يطلب الحصول على تفويض المشرعين. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: لا أعتقد أن ما يطلبونه دستوري، من يطالبون بهذا الإجراء ليسوا وطنيين. وأضاف: لم يطلب أحد هذا الإجراء من قبل ولم يطالب به أحد قط، فلماذا علينا أن نفعل نحن ذلك؟ قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارلوتا وولف يوم أمس إن حرب إيران تضغط على عمليات المساعدات الإنسانية في مناطق أخرى بصورة متزايدة. وذكرت وولف أن الوضع غير الآمن حول مضيق هرمز زاد من تكاليف الوقود والشحن وتسبب تأخرا في النقل. وأضافت وولف: كل دولار إضافي في تكاليف النقل يعني أن لدينا دولارا أقل من أجل اللاجئين أو مساعدة أشخاص أقل. بالعودة إلى أخبار دولة الإمارات، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية التي وضعها بل إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا. وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية. أطلقت دائرة الشارقة الرقمية برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة ضمن جهودها في تمكين كوادر حكومية قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة ومستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN منى سليماني إداري تنفيذي تنمية بشرية في دائرة الشارقة الرقمية.
5: ضمن جهودنا في دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز الجاهزية الرقمية بالإمارة، أطلقنا برنامج خبير التحول الرقمي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في إطار تمكين الكوادر الحكومية القادرة على قيادة مستقبل العمل الحكومي. يهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات نوعية تجمع بين المهارات القيادية والتقنية وتؤهل المشاركين لتصميم وتنفيذ مبادرات تحول رقمي مبتكرة ترتكز على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات. نؤمن بأن التحول الرقمي الحقيقي لا يبدأ بالتقنيات فقط، بل بالإنسان القادر على توظيفها بوعي وكفاءة. نركز على إعداد قيادات تمتلك الفكر الاستراتيجي والمرونة في التعامل مع التحديات المتسارعة، كما يأتي البرنامج انسجاما مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028 التي تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العالم.

تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم. على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز، مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك أواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: تناول الطعام ليس مجرد وجبة بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي وعمل فيا معروف عالطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج

0: إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: في الإمارات العائلة لا تكتفي ببناء منزل بل تبني مستقبل، لذلك ابتكر ويو بنك طريقة أذكى لإدارة أموال العائلة لادخار أفضل وإنفاق أذكى ونمو مشترك. فعندما تزدهر عائلتك تتسع أمامك كل الفرص. ويو بنك دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بنك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل اليوم، مقطع فيديو يحتفي بشجرة الشعلة المعروفة بأغصانها العريضة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية، والتي تزهر عادة في شهر مايو من كل عام لتتزين بها مدينة دبي حتى نهاية شهر يوليو. وخلال لقائه مع أعضاء فريق عمل بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وجه سموه بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة بدبي، مع توفير الشتلات وتوزيعها على الراغبين بزراعتها في منازلهم أو مزارعهم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا. وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية. أكدت جامعة الدول العربية على الدور المحوري للإعلام في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم ودعم جهود الاستقرار. وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية إن إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو كل عام يمثل مناسبة للتأكيد على حماية الحقوق والحريات ومواجهة نزاعات العنف والكراهية، داعياً إلى ضرورة تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن تعميم التربية الإعلامية ضمن المناهج التعليمية للدول الأعضاء. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الولايات المتحدة قررت سحب 5000 عسكري من ألمانيا، وتوقع البنتاغون إن يكتمل استيحاب القوات خلال 6 إلى 12 شهرا المقبلة. وتستضيف ألمانيا نحو 35000 عسكري أمريكي في الخدمة، وهو العدد الأكبر في أوروبا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه ربما يفكر في سحب قوات أمريكية من إيطاليا وإسبانيا. ختاما، ضرب زلزال بقوة 5.83 درجة اليوم قرب الساحل الجنوبي لغرب هونشو في اليابان دون تسجيل إصابات أو مخاوف من تسونامي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة. حكيم
2: الأمة. يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يومياً. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضاً على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: وفر وقتك واستمتع بتجربة تسوق أذكى مع خدمة انصح وانطلق من تعاونية الشارقة. التسوق صار أسهل وأسرع من أي وقت مضى. خلال جولتك في المتجر امسح مشترياتك بنفسك مباشرة من هاتفك بكل سهولة وسلاسة. اختر منتجاتك، امسحها فورا، وعند الانتهاء توجه مباشرة إلى منطقة الدفع. كل ما عليك هو مسح رمز الكيو آر وإتمام العملية خلال ثوان بدون طوابير بدون انتظار. تجربة ذكية وسريعة ومريحة. امسح وانطلق مع تعاونية الشارقة. تسوق أسرع، تسوق بذكاء. تطبق الشروط والأحكام.
2: تناول الطعام ليس مجرد وجبة، بل فرصة للتواصل والاستمتاع بأوقاتنا. تطبيق More Cravings من ماريوت بونفوي، المنصة المثالية لتجارب طعام مميزة، يحتفي باللحظات التي تجمعنا وتعني لنا الكثير. استمتعوا بالطعام وبلقاء من تحبون.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم نحن نغطي 139 نقطة إسعافية في إمارة دبي.
2: كيف قدرتوا توازنون اليوم بين سرعة الوصول وكذلك جودة الخدمة الطبية في نفس الوقت؟
1: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة. احنا واصلين 6 دقائق ونص العام الماضي، لكن اليوم ناخذ بالاعتبار كل مراحل رحله البلاغ. يعني اليوم رحله البلاغ ترى مكونه من وقت الاتصال لين وقت وصول مركبه الاسعاف او الطاقم الاسعافي لموقع البلاغ، سواء كان حادث، كان حريق، كان طلب اسعاف، ايا كان طلب الاسعاف. نحن لله الحمد يعني عن طريق اليوم مركز غرفه القياده والسيطره بالتعاون مع قياده العامه شرطه دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم، وفريق عملنا هم اللي اليوم يرسلون سيارات الاسعاف اللي موجوده لمختلف المناطق اللي موجوده بناء على الموقع الجغرافي لهم في وقت طلب الاسعاف. ما نفرق بين الحاله البسيطه والحاله المتوسطه والحاله البليغه، كل الحوادث عندنا يا ضروره سرعه او زمن استجابة بأسرع وقت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك ومور كريفينجز من ماريوت بونفوي بتقول شكرا للإمارات.
1: في أوقات مثل اللي عشناها الناس ما تحتاج ضجيج، تحتاج وضوح، وهذا اللي يميز الإمارات. معلومات واضحة من مصادر رسمية ورسائل موحدة في كل الجهات والإعلام بدون مبالغة، بس الحقيقة اللي نحتاجها علشان نكون آمنين ومطمئنين. المعلومة توصل بسرعة على التطبيقات، الشاشات، الإذاعة، ومن خلال مراكز أخبار ARN تعطينا شيء بسيط لكنه قوي، الطمأنينة، الإحساس أنه في حد دائما سابق بخطوة، وهذا شيء يستاهل الشكر. شكرا للإمارات، لقيادتها، ولكل الإعلاميين والصحفيين اللي خلونا دائما على الطلاع.
2: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم. على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز، مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: يوم الدنيا تسأل كيف ترد الإمارات، نقول بالإنجازات، في مصانع تروض المستحيل، في خطوط انتاج نبضها ما يعرف السكون، في اللي يطلع من هالأرض ويوصل لكل أرض. الصناعات عندنا مو بأرقام نحسبها، هي أمان نعيشه ونضمن فيه المستقبل. الإمارات أسس راسخة وبناء مستمر، تعالوا خلك جزء من القصة. اصنع في الإمارات من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
2: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز. في الإمارات وحدتنا أساسنا، استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا هارديز.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: في توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبو ظبي، بدأت الهيئة بتنفيذ تعديلات تنظيمية على صيد الأسماك وتسويقها لعام 2026 دعما لاستدامة مواردنا البحرية.
2: تواصل شرطة دبي جهودها في تعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة من خلال حمل الطرق خادم، واللي هدفها الحد من السلوكيات المخالفة لقانون السير والمرور في المناطق السكنية مثل السواقة بتهوى أو استخدام السيارات بطريقة تزعج السكان.
3: في خطوة تعكس ريادة دبي في تمكين أصحاب المهم، تم اعتماد ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع بالإشراف من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم وتزامن مع أسبوع الأصم العربي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد يحتفي بشجرة الشعلة ويوجه بتكثيف زراعتها في دبي. عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة. أمريكا تقرر سحب 5000 جندي من ألمانيا وبرلين ترد، خطوة متوقعة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل اليوم مقطع فيديو يحتفي بشجرة الشعلة المعروفة بأغصانها العريضة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية والتي تزهر عادة في شهر مايو من كل عام لتتزين بها مدينة دبي حتى نهاية شهر يوليو. وقال سموه في دبي تزهر شجرة الشعلة في الصيف لتتجدد بها الحياة في بيوتنا ومجالسنا وشوارعنا وحدائقنا، وتزهر معها مدينة لا تعرف إلا الحياة والجمال. وخلال لقائه مع أعضاء فريق عمل من بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة بدبي، مع توفير الشتلات وتوزيعها على الراغبين بزراعتها في منازلهم أو مزارعهم. وتتميز شجرة الشعلة بسرعة نموها في سنواتها الأولى وتكون مظلة واسعة وجميلة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى عناية مكثفة، حيث يصل عرض مظلتها إلى نحو 15 مترا ما يوفر ظلا واسعا ويسهم في خفض حرارة الأرض أسفلها بنحو 5 درجات. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا. وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية. نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لقاء تفاعليا جمع قياداته مع مجموعة من الشباب المواطنين العاملين في مختلف إداراته في خطوة تعكس التزامه المستمر بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في قيادة مسيرة الابتكار وصناعة المستقبل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
5: اجتمعنا مع نخبة من الكفاءات الوطنية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، نهدف من خلاله لتبني أفضل الممارسات العالمية في بناء بيئة عمل محفزة وتشجيع الكفاءات الوطنية على التميز والأداء والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستراتيجية. الخارجية. الاستراتيجية هذه تعتمد على رؤية دولة الإمارات في تعزيز وتمكين الشباب والمواهب المواطنة وجعلهم جزءا مهم من عملية التطوير والتمكين في دولة الإمارات، وأيضا الحرص من المجمع على إشراك الموظفين في تطوير منظومة العمل بشكل عام والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم والأخذ بعين الاعتبار طبعا مختلف المبادرات اللي تنتج منهم اللي أسهمت في تطوير عمل المؤسسة وأيضا على المستويين المؤسسي والتشغيلي. تطوير المواطنين جزء مهم من فلسفة دولة الإمارات وتعزيز دورها كمنصة وكعاصمة لاستقطاب أيضا المواهب من جميع أنحاء العالم، لكن في دولة الإمارات الرهان هو كبير على مواطنين ومواهب الوطنية في دولة الإمارات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكدت جامعة الدول العربية على الدور المحوري للإعلام في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم ودعم جهود الاستقرار. وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية إن أحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو كل عام يمثل مناسبة للتأكيد على ضرورة توفير بيئة إعلامية تعددية ومستقلة وموثوقة تسهم في تنوير الرأي العام وحماية الحقوق والحريات ومواجهة نزاعات العنف والكراهية، داعيا إلى ضرورة تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن تعميم التربية الإعلامية ضمن المناهج التعليمية للدول الأعضاء. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الولايات المتحدة قررت سحب 5000 عسكري من ألمانيا، وتوقع البنتاغون أن يكتمل انسحاب القوات خلال 6 إلى 12 شهرا المقبلة. وتستضيف ألمانيا نحو 35000 عسكري أمريكي في الخدمة، وهو العدد الأكبر في أوروبا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه ربما يفكر في سحب قوات أمريكية من إيطاليا وإسبانيا. وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت اليوم إن الحلف يتواصل مع الولايات المتحدة لتفهم تفاصيل القرار الأمريكي المتعلق بخفضها المخطط للقوات الأمريكية في ألمانيا. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستريوس اليوم ردا على الإعلان عن خطط لسحب 5000 جندي عسكري أمريكي من ألمانيا إن على الأوروبيين الاطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم. وقال بيستريوس إن ألمانيا تسير على الطريق الصحيح في هذا الصدد، مشيرا إلى توسيع قواتها المسلحة البونسفير وزيادة وتسريع شراء المعدات العسكرية إلى جانب تعزيز البنية التحتية. وأضاف كان من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أوروبا بما في ذلك ألمانيا. قال مسؤول إيراني اليوم إن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. ختام النشر بهذا الخبر. تحتضن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سباق زايد الخيري غدا الأحد لأول مرة في ساحة مسكلف وسط المدينة لمسافة 5 كيلومتر بمشاركة كبيرة لفئات الرجال والسيدات وأصحاب الهمم. وأكد المشاركون من دولة الإمارات أهمية الحدث بما يحمله من قيم إنسانية راسخة ومبادئ تدعو المجتمع للتفاعل معه والمشاركة في فعالياته المختلفة التي تجوب أنحاء العالم. وقالوا إن السباق ركيزة أساسية في العمل الإنساني. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا مجينا على العربية 99. تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
0: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الله يحفظكم ويحفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: العربية 99
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي.

0: العربية 99 بالتعاون مع ويو بانك بتقول شكرا للإمارات. عمال التوصيل أبطالنا المجهولين على الطرق طول الوقت ليل ونهار من الصبح لحد آخر الليل وسط الزحمة والحر وكل الظروف. خلال الأسابيع الماضية لما كنا مشغولين بحياتنا هني ما وقفوا رحلة ورا رحلة طلب ورا طلب بيوصلونا كل شيء يمكن نغفل عنهم بس هني بيستاهلوا الشكر. شكرا للإمارات ولعمال التوصيل ولكل من يحرك حياتنا اليومية من حولنا.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.

100% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الحصول على خصم حتى 50 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: في توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الكفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، بدأت الهيئة بتنفيذ تعديلات تنظيمية على صيد الأسماك وتسويقها لعام 2026 دعما لاستدامة مواردنا البحرية.
2: تواصل شرطة دبي جهودها في تعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة من خلال حمل الطرق هذه، واللي هدفها الحد من السلوكيات المخالفة لقانون السير والمرور في المناطق السكنية مثل السواقة بتهوى أو استخدام السيارات بطريقة تزعج السكان.
3: في خطوة تعكس ريادة دبي في تمكين أصحاب المهم، تم اعتماد ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع بالإشراف من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم وتزامن مع أسبوع الأصم العربي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد يحتفي بشجرة الشعلة ويوجه بتكثيف زراعتها في دبي. أبوظبي تطلق حملة عالمية للتوعية بالتوحد. أمريكا تقرر سحب 5000 جندي من ألمانيا وبرلين ترد خطوة متوقعة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذه النشرة المسائية أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل اليوم مقطع فيديو يحتفي بشجرة الشعلة المعروفة بأغصانها العريضة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية والتي تزهر عادة في شهر مايو من كل عام لتتزين بها مدينة دبي حتى نهاية شهر يوليو. وقال سموه في دبي تزهر شجرة الشعلة في الصيف لتتجدد بها الحياة في بيوتنا ومجالسنا وشوارعنا وحدائقنا، وتزهر معها مدينة لا تعرف إلا الحياة والجمال. وخلال لقائه مع أعضاء فريق عمل من بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة بدبي، مع توفير الشتلات وتوزيعها على الراغبين بزراعتها في منازلهم أو مزارعهم. وتتميز شجرة الشعلة بسرعة نموها في سنواتها الأولى وتكون مظلة واسعة وجميلة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى عناية مكثفة، حيث يصل عرض مظلتها إلى نحو 15 مترا ما يوفر ظلا واسعا ويسهم في خفض حرارة الأرض أسفلها بنحو 5 درجات. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا. وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية. نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لقاء تفاعليا جمع قياداته مع مجموعة من الشباب المواطنين العاملين في مختلف إداراته في خطوة تعكس التزامه المستمر بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في قيادة مسيرة الابتكار وصناعة المستقبل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لمجمع مع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
5: اجتمعنا مع نخبة من الكفاءات الوطنية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، نهدف من خلاله لتبني أفضل الممارسات العالمية في بناء بيئة عمل محفزة وتشجيع الكفاءات الوطنية على التميز والأداء والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستراتيجية. الاستراتيجية هذه تعتمد على رؤية دولة الإمارات في تعزيز وتمكين الشباب والمواهب المواطنة وجعلهم جزءا مهم من عملية التطوير والتمكين في دولة الإمارات، وأيضا الحرص من المجمع على إشراك الموظفين في تطوير منظومة العمل بشكل عام والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم والأخذ بعين الاعتبار طبعا مختلف المبادرات اللي تنتج منهم اللي أسهمت في تطوير عمل المؤسسة وأيضا على المستويين المؤسسي والتشغيلي. تطوير المواطنين جزء مهم من فلسفة دولة الإمارات وتعزيز دورها كمنصة وكعاصمة لاستقطاب أيضا المواهب من جميع أنحاء العالم، لكن في دولة الإمارات الرهان هو كبير على المواطنين ومواهب الوطنية في دولة الإمارات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الولايات المتحدة قررت سحب 5,000 عسكري من ألمانيا. وتوقع البنتاغون أن يكتمل انسحاب القوات خلال 6 إلى 12 شهرا المقبلة. وتستضيف ألمانيا نحو 35,000 عسكري أمريكي في الخدمة، وهو العدد الأكبر في أوروبا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه ربما يفكر في سحب قوات أمريكية من إيطاليا وإسبانيا. وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت اليوم إن الحلف يتواصل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل القرار الأمريكي المتعلق بخفضها المخطط للقوات الأمريكية في ألمانيا. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريست اليوم ردا على الإعلان عن خطط لسحب 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا إن على الأوروبيين الاطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم. وقال بيستوريست إن ألمانيا تسير على الطريق الصحيح في هذا الصدد، مشيرا إلى توسيع قواتها المسلحة البونتسفير وزيادة وتسريع شراء المعدات العسكرية إلى جانب تعزيز البنية التحتية. وأضاف كان من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أوروبا بما في ذلك ألمانيا. قال مسؤول إيراني اليوم إن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. ختام النشرة الإخبارية بهذا الخبر. تحت رعاية الشيخة موزة بن تسهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية تحت شعار ابتسم فابتسامتك تكفي لإسعادهم، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026. وتعتمد الحملة على إشراك الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد كسفراء رئيسيين ينقلون تجاربهم وقصصهم الملهمة في نموذج يعزز التمكين ويقرب المجتمع من فهم قدراتهم وإمكاناتهم الحقيقية، إلى جانب إطلاق منصة رقمية تتيح للأفراد والمؤسسات الانضمام والمشاركة الفاعلة في نشر الرسالة على نطاق واسع. الحملة تعد خطوة نوعية تنطلق من أبوظبي عاصمة التمكين نحو العالم، تمهيدا لتوسعها عالميا مع انطلاقتها الكبرى في عام 2027 بالتزامن مع التحضيرات للدورة القادمة من المؤتمر. ختام النشرة، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: تلذذ بأقوى تعاون بين تورنيدو وون بيس من هارديز في الإمارات. وحدتنا أساسنا. استمتع بلحظات لا تنسى وتلذذ بتعاون تورنيدو وون بيس حصريا من هارديز. هارديز، طعم يعبر عنك. زوروا hardees.ae.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدك بتطلع فيه، لما دخلت الغرفة ست

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: أرض الفرص والإمكانات، هنا تنمو الأحلام وتتحول إلى وظائف وأعمال ومستقبل. وعندما تبني حياتك هنا تحتاج إلى شريك تأسس في هذا الوطن. ويو بانك، البنك الرقمي الرائد في الإمارات للأفراد والعائلات والشركات. ويو بانك دائما معك. للمزيد ويو.io. ويو بانك مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيكاوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: العربية 99.
5: عندما تحدث يوما حكيم الأمة،
6: حكيم الأمة، حكيم الأمة.
7: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
5: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة.

0: تطبق شروط والأحكام.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.

0: صوت بلا صورة.
1: في توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الكفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، بدأت الهيئة بتنفيذ تعديلات تنظيمية على صيد الأسماك وتسويقها لعام 2026 دعما لاستدامة مواردنا البحرية.
2: تواصل شرطة دبي جهودها في تعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة من خلال حمل الطرق خادم، واللي هدفها الحد من السلوكيات المخالفة لقانون السير والمرور في المناطق السكنية مثل السواقة بتهور أو استخدام السيارات بطريقة تزعج السكان.
3: في خطوة تعكس ريادة دبي في تمكين أصحاب المهم، تم اعتماد ميثاق دبي للغة الإشارة لفئة الصم وضعاف السمع بالإشراف من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم وتزامن مع أسبوع الأصم العربي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم محمد خميس بن روية الخيالي في منزله في العين، وتبادل سموه خلال اللقاء الأحاديث الودية مع الخيالي وعائلته، مشيدا بدور الرعيل الأول وعطائهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم والذين يشكلون ذاكرة وطنية توثق لمحطات تاريخية في مسيرة الوطن، ونستلهم منهم معاني الوفاء والانتماء. نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل اليوم مقطع فيديو يحتفي بشجرة الشعلة المعروفة بأغصانها العريضة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية، والتي تزهر عادة في شهر مايو من كل عام لتتزين بها مدينة دبي حتى نهاية شهر يوليو. وخلال لقائه مع أعضاء فريق عمل من بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وجه سموه بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة بدبي، مع توفير الشتلات وتوزيعها على الراغبين بزراعتها في منازلهم أو مزارعهم. أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية تحت شعار ابتسم فابتسامتك تكفي لإسعادهم، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026. وتعتمد الحملة على إشراك الأشخاص من ذوي اضطراب الطيف التوحد كسفراء رئيسيين ينقلون تجاربهم وقصصهم الملهمة، إلى جانب إطلاق منصة رقمية تتيح للأفراد والمؤسسات الانضمام والمشاركة الفاعلة في نشر الرسالة على نطاق واسع. الحملة تعد خطوة نوعية تنطلق من أبوظبي عاصمة التمكين نحو العالم، تمهيدا لتوسعها عالميا مع انطلاقتها الكبرى في عام 2027. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الولايات المتحدة قررت سحب 5000 عسكري من ألمانيا، وتوقع البنتاغون أن يكتمل انسحاب القوات خلال 6 إلى 12 شهرا المقبلة. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستروييس اليوم إن على الأوروبيين الاطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم، وأضاف كان من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أوروبا بما في ذلك ألمانيا. ضرب زلزال بقوة 5.83 درجة اليوم قرب الساحل الجنوبي لغرب هونشو في اليابان دون تسجيل إصابات أو مخاوف من تسونامي. ختام محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، إلى لقاء آخر.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

0: انطلق هذا الموسم مع سيارة جيتور جديدة. اشتر سيارة جيتور جديدة بدون ضريبة القيمة المضافة وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع ضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر. احصل على تأمين مجاني وفائدة 0% على طرازات مختارة، ومع أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. أصبح امتلاك سيارة الدفع الرباعي أسهل من أي وقت. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: بودكاست استكانة.
4: حرمة بتولد في دبي وبيطرشوا لها سيارة إسعاف وفيها وحدة الأمومة.
5: خصوصية وثقافة اليوم دولة الإمارات ودول الخليجية والعربية والإسلامية في عملية التعامل مع الحالات هذه. تم طرح الفكرة وطبقنا الفكرة بناء على شخص من المجتمع، إن ليش ما تسوون أنتوا وحدة إسعافية خاصة للحريم. فعلى هذا الأساس تم تخصيص السيارة هذه، وحتى اللون للسيارة مختلف.
4: وردي أكيد.
5: أي نعم.
4: وفي البحر ما شاء الله عليكم أطلقتوا زورق سريع يشتغل بالطاقة الشمسية.
5: نعم.
4: سرعته بما يقارب 50 ميل في الساعة.
5: دبي اليوم تمشي مع استراتيجية معينة لخاص في موضوع اليوم صديقة البيئة.
4: نعم.
5: نحن اليوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نبي يكون داعم لهذه الاستراتيجية، بحيث أن اليوم تكون عندنا سيارات صديقة البيئة أو مركبات إسعاف، سواء كانت مركبة إسعاف أو كان زورق إسعافي اليوم يخدم هاي الاستراتيجية.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت، وأعطت، فكانت أم الخير.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الآن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على وتقسم حتى 50% على فقط مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: عم يوجعني قلبي عليك ليش.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.